كانت جوه ازازه بتعامل محذوف في دماغي فهتسميني اسامه بن لادن ونادى باللامع عشان دايما هتلاقيني بلمع وحياتك ما سامع اتكلم تاني عقبال ما شغال وداني اصلي قافلها من زمن عشان مولع عيداني بعدين دفسها في العدم اصوات جوه دماغي محددها بالعدد في عقلي واحد حب واحده اما قتلها فاندفت.

لهم عندي واحد حاولت اشوفني عينيا داخت لساني حاد عشان كده سناني دابت عندي صداع عشان خيالي واسع مفيش قواعد شخبطت عليها بالقلم مفيش ثوابت كلهم مشيوا من القلق مفيش مواهب لسه مش شايف اللي انا في عقلي واحد حب امه